عشر.

ويسألونك ماذا

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شلاخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحكم.
8: وطيب الله صباحك.
9: يا صباح الرضا.
8: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
7: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
6: في أيش متخصصين بالضبط؟
7: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
6: لو اضطرينا العملية جراحية؟
7: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
6: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
7: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
6: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
7: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
6: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
8: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
9: Just

الهجر مرشفها وألحانا على أوتار هذا القلب أعزفها. ولو عتى عاشق في عجزه يحتار واصفها، ولو عتى

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
6: مجموعة الكابوس.
7: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
10: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
1: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
2: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
3: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
6: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
5: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
5: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: الجراثيمية،
1: التهاب وتليف الكبد،
0: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
0: علاج البواسير،
1: علاج البهاق والبرص.
0: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
0: الباحث خليل للطب البديل.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ألو،
8: هيا عطوا ولدي أختي.
7: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
8: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
9: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
8: أي المستشفى؟
9: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
8: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
7: يا سلام سلم.
9: ثانيا فيها أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: بس عاد معي أمي مريضين.
9: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
7: خلاص جاي لنا.
9: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
8: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
9: الآن مثل الريح.
10: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
11: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من KG وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70، باتجاه شارع 14.

أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.

0: See you soon.
1: Radio Delta.
2: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الأنوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: أسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح النور.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: أشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء.
1: بالنسبة لعملي أشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
2: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا أشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
4: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
10: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
10: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
10: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
10: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
10: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
11: مستشفى الأم التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
12: ماشي كل يوم؟
13: أيوة.
12: لازم تأخذها كل يوم.
13: أي شيء؟
12: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
14: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
15: يا طعمة.
12: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-4846. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
16: Just found it. Radio Delta, your summer station.

بعيدنا نعود أول ما نتمنى نعدي أي حلول. حبيبي أنا روحي طيف حواليك بتلمسه بعينيك وتحسه بشعوره.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
6: ألو،
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة سعى الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: أي المستشفى؟
8: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسر والفتاق.
7: هيا جاي.

0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
2: من زمان
1: حلويات وبيتزا ومعجنات
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

101.7 and 102 The Nation Station. Now, a feature presentation.

Radio Delta

0: is Radio Delta.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
4: فعلا انه سوبر داك.
3: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
7: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
8: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
9: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
8: في أيش متخصصين بالضبط؟
9: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
8: لو اضطرينا العملية جراحية؟
9: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
8: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
9: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
8: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
9: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
8: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
10: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية. تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.

لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدة خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدة، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: كدنا جوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
3: أوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كدنا جوعة.
2: مشاوي رهيبة،
3: نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: Just found it. Radio Delta 101.7. The number one hit Arabic station in the Middle East. Radio Delta 101.7.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: كل يوم في هوا
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
9: الباحث خليل للطب البديل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
6: 772-238-378.
10: يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي.
11: الو،
12: هيا عطوا ولدي اختي.
11: انا جاهزه، بس مشي الساعه الولاده الاوله.
12: لا ولاده ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
13: هيا تجهزي وانا شاجي اشلش احسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
12: هيا المستشفى،
13: مستشفى الام التخصصي. هذا ما بش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
12: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
11: يا سلام سلم.
13: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
12: بس عاد معي أمي مريضين.
13: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
11: خلاص جاي لنا.
13: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواصر والفتاق.
12: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
13: الآن مثل الريح.
14: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
15: Radio Delta

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

رينجو أصل البطاطس الطبيعية. أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، اليمن متصل.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء.
1: بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
2: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
4: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة

0: طبعا عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
1: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
0: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
1: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: Radio Delta. تستمعون للأولى. Radio Delta.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: ألو
4: هيا عتولدي أختي
3: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة
4: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل
5: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا
4: أي المستشفى
5: مستشفى الأم التخصصي هذا ما بش مثله في الولادة وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
4: تأخذي راحتش تماما أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط
3: يا سلام سلم
5: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي
4: بس عاد معي أمي مريضين
5: نشلهم معانا المستشفى فيه كل التخصصات
3: خلاص جاي لنا
5: هذا غير العملية الجراحية جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق
4: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
5: الآن مثل الريح
6: مستشفى الأم التخصصي الرعاية الكاملة للأم والطفل صنعاء حي الصافية تليفون 240-407 أو 773-7788
7: You just found it Radio Delta
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير أن ننفر وأن تكون حالة النفير حالة عامة
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطلع.

0: وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
2: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
1: في أيش متخصصين بالضبط؟
2: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
1: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
2: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
1: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
2: كل كوادر متخصصة من النساء فقط، ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
1: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
2: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
3: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة

حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة، مدارس علماء آذال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدة، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آذال حدة، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: كدنا جوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: سامعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقتنا لهذا المساء من برنامجنا الدائم الطب البديل مع الباحث خليل، ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل لكل المرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل شفاءه وأن يلبس المرضى ثوب الصحة والعافية. هذا ما نقدر نقوله، وأتمنى من كل الذي بيسمعنا أن يدعو في ظهر الغيب لكل مريض أن الله سبحانه وتعالى يشافيه. سامعين الكرام، معي رقمين أدي بيسمعوني الآن، أنتم ما تحتاجوها، وأنا استيحط هذا الرقمين وسجلوها عندكم. إذا ما تحتاجها أنت، تحتاجها لجارك اللي واحد من أقاربك، سجل معي هذا الرقم الأول: 777-24-64-16 أو 777-22-22-74. طيب هذه الرقمين ليش عاد تحتاجها؟ أقول لكم أنا ليش. طبعا في مثل سائد بيقول: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. طبعا معنا فكرة طويلة في هذه، لأنه في معنا ناس عن نتواصل بهم على الهواء ونقول لهم تجربتهم في العلاج.

0: علاج بالأعشاب بالتركيبة العشبية، مش التركيبة العشبية بمعنى عندما نقول بالأعشاب كما يقول البعض أنه عايزر يجر لها كزبرة ويجر لها بسباس ويجر لها حوايج ويجر لها مدري ما هو وصرف على لا لا علاج بالأعشاب اسمها عشبية علاج أعشاب. هذا الأخ عمار بيتصل بي عمار المهدي. طيب يا أخي عمار أنا أتصل بك نخلي من الاستديو يتصلوا بك. إذا سامعين الكرام حصل ناس كثير، أنا كمذيع أنا يحيى صلح، في ناس أنا معاكم على المايك هذا تقريبا 15 سنة، كم أفتخر بثقتكم فيا وكم أرتاح وكم أحس بأنني حي وأنني عملت شيء عندما يتصل بي أحد من اتصل علي للبيت أو للبرنامج أو لا تلفوني يرسل لي رسالة أرشده على المكان ويسير إلى مركز الباحث خليل أو أعطيني رقم الباحث خليل ويستمر أسبوع أو أسبوعين وإذا بيتصل بي ويقول إن الله سبحانه وتعالى الله من عليه بالشفاء. فكان الدكتور خليل أو الباحث خليل والمركز والعشبة سبب، لأن الله سبحانه وتعالى أراد له الشفاء. لذلك أقول لأي مريض عندما يصير يستضب في أي مكان سواء عند الدكتور خليل أو غيره، أولا يصير يستضب ولا قد يبدأ بالحيلة من داخله، يبدأ بالتحايل، يعني التحايل على من؟ على المركز اللي عايز يتعالج فيه، على المكان اللي بيطالب منه الشفاء ويطالب منه الدواء، لا يقوم يحتال، يعني بفكيف يفعل في عمله الثاني. سير طلب الدواء وقول يا رب أنا عليك توكلت، أنت الشافي المعافي وإحنا نبذل السبب، وإحنا نبذل السبب. مش عادنا أول خطوة خارج من البيت وقد أنا ناوي أشارع وقد أنا ناوي كيف أحتال ما بالشفاء جلس لك في البيت جيف ومت هنيك وذبر النسوان يجلسني يتحمل أنك أو يتحمل النش. هذا النصيحة الذي بين قدمها. أما اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، ما اخترعت شو أنا هذا المثل أو الحكمة، هذا حكمة حقيقية. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، آلاف الناس فقدوا أطرافهم بسبب ما يسمى القدم السكري أو الغرغرينة، ومنهم كثير بيوصل إلى مرحلة قدي خلت كتمت قدي مشتوا ينصلوها من فوق الركبة من عند الفخذ. ليش؟ لأنه تأخر. اليوم أنا أقول لكم عشبة وبسرعة القط بنفسك وقط القط أبوك القط أخوك القط قريبك القط جارك أو دلوا أو دلوا الرقم واذهبوا إلى مركز الباحث خليل أو تواصلوا أو رسلوا حالته على الأرقام دي مليناها 3724-64-16 أو 3724-22-74. العنوان طبعا صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب للملابس الجاهزة.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب،
1: تليفون 3724-6416 أو 777-22-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
0: عن بدأ حلقتنا أرحب الدكتور خليل. مرحبا بك يا دكتور.
3: يا حيابك يا حيابك يا عمي حيا وحياب المستمعين، ونتمنى الخير والعافية والسلامة والشفاء العاجل لكل المرضى بإذن الله تعالى.
0: أنا أتمنى يا دكتور من حاجة واحدة، تواصلت بأخوتي في المملكة في السعودية مغتربين، قلنا لهم يا جماعة نشتي نكتسم نتقسم أنا وياهم، أنت لي إيش مشروعي أنا في ظهر الغيب، أنا أول مرة أفاجأك وأنا شتيها في الهواء. من أجل أقول الذي عنده رأس مال أقسم بالله العظيم لو أنني اتصلت أنا وأخوتي وتقاسمنا معانا تركة لا بأس بها، أنني مخطط لمشروع أفعل أنا وياك عقد وأبدأ بالسياحة الطبية إلى اليمن، يأتوا من الخارج.
3: الله.
0: أقول له وهو في القاهرة لا تقطع رجلك، وهو من أبناء جمهورية مصر، تعال اليمن.
3: نعم.
0: تعال تروح بخير ما عاد تقطع.
3: فعلاً فعلاً كلامك سليم ونتمنى ذلك إن شاء الله، وهذا من حسن نواياك، وأيضاً أنت دائماً صادق، يعني حتى من أول ما بدأت أنا وأنت ما كنتش بطريقة يعني نقول مادية أو إعلامية زي ما بعض الجهات، لكن أنت تأكدت وتوثقت من الحالات اللي بنعالجها قبل ما نطلع أول حلقة معك في الإذاعة،
0: وكنت أنا واحد من المجربين.
3: نعم.
0: كنت أنا من المجربين، لذلك أقول للمستمعين عندما أقول لكم أنا ما هوش اللي غرض مادي، لا أنا اعتبروني أنا هان الآن وقدم نصح لكم، وقدم النصح لكم أنتم، ما عليش اعمل الفحص اعمل الإيكو، اعمل المدري ما هو الذي ما يطلب منك، شل ملفك هذا وروح للمركز، وما هو الأدوية الذي معك جيبها. وش أنا أتمنى أنه الحالة الذي بدري عادي بتكون أقوى، لأنه ما قد بيشتفى علة كيميائية.
3: هذا بالنسبة للقدم السكري. نعم، عندما تبدأ الحالة مثلا المريضة اللي عندها السكر وبدأت عندها التهاب في القدم، أو مثلا بدأت يعني يتغير اللون، أو بدأ قيح أو جراح، فالأفضل أنه يبادر قبل ما توسع المشكلة، أو مثلا يبدأ يقطع الأصابع، أو مثلا يقطع القدم. يجي عندنا الموضوع هو موضوع انسداد فقط لا غير.
0: نعم،
3: يجيب له علاج يفتح الانسداد وأيضا ينظم السكر، وإن شاء الله أنه يعني خلال فترة ما تجاوز 20 يوم، وبعضهم أقل بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا يا دكتور، التسلبي واحد أجي أقول لك على هوا رب منه بيسمعنا اليوم، التسلبي حوالي الساعة 5 وشوية، أستاذي حكى في حالك وكذا، أنا فلان مجاهد الولي، قال معه والدته عندها حجر في المرارة، حصوة أو كذا، يشتوي يسووا لها عملية، بس المشكلة إن عندها إيش؟ سكر.
3: عندها سكر،
0: فما قدروش لا يسووا العملية ولا كذا. فقال لي هل بالإمكان أنه نزور الدكتور خليل أو كذا؟ قلت له أنا بعطيك الرقم وعيت واتصل.
3: نعم، إحنا إن شاء الله نطمنه ونطمن كل اللي بيعانوا من حصوات في المرارة، لأن الحصوات في المرارة هي عبارة عن دهون، مش هي حصوات زي الكلى. نجيب العلاج إن شاء الله يذوب الدهون الموجودة في الكيس المرارية أو المرارة، وتنزل عبر القناة الصفراوية، وتعود يعني المرارة إلى طبيعتها، الكيس يكون يعني طبيعي، ما في التهاب، ما في حصوات،
0: ولا بتأثير من السكر ولا
3: لا ما فيش تأثير من السكر. وأيضا نجيب العلاج اللي ينظم السكر، بس المهم إنه يعملنا فحص الدهون الثلاثية والكوليسترول، وأيضا يفحص السكر التراكمي، وأيضا يفحص السكر العادي قبل الأكل بعد الأكل بساعتين ويزورنا. طبعا ايضا على ذكر الحصوات، انه يعني اطمن وابشر اللي عنده حصوات في الكلى وايضا التهابات في الكلى، نجيب له علاج ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، انه من ثالث يوم او من ثاني يوم يعني تبدا الحصوات تتفتت، حتى انه يشوف انه يعني خرج مع البول يخرج الحصوات. هذا بالنسبه للي بيعانوا من امراض الكلى والمسالكه البوليه.
0: نشيل الاتصال ونقول الو. ايوه، من معي؟
4: الو،
0: انا شديد، اسمعني من التلفون، من معنا؟
4: شايف محسن اجل منه.
0: شايف منه، تفضل يا أخي. شايف إيش كان الذي عندك؟
4: أهلا وسهلا. كان عندنا حالة من واحد من أصدقائنا من البلاد.
0: أي ماله؟
4: كان عندنا واحد من أصحابنا من البلاد، يعني كان تعب جدا.
0: أيوة، تعب من إيش؟ إيش كان عنده؟
4: كان عنده تعب ولا أدري وتكادر أشفيه، يعني خمول وإرهاق وكل حاجة،
0: وقلق وقلق وكذا.
4: نعم وقلق وضيقة
0: قال
4: حالك متعب جدا، والتكادره من واحد لا واحد ولا فادي باي شيء.
0: وبعدين
4: سمعنا هذا الدكتور خليل في الإذاعة، وخلنا رقمه وتواصلنا به في رمضان. والحمد لله زرنا أول زيارة نصف رمضان، ما جاء العيد والولد تحسن صاحبنا والحمد لله. بعد العيد جرعة ثانية وتحصل تماما، ما سلمنا الحمد لله.
3: الحمد لله وشكر الله. شايف الجرادي صح من نهم؟
4: نعم
3: يا حيابك. طبعا لو توضح المستمعين، يعني كان عنده زي الحالة النفسية، عنده القلق والاكتئاب والخوف وجلس الحالة.
4: الله المستعان، عنده هذا الحالة كلها، وحتى التكاتر اللي كان نعرضهم عليه عنونا مقطعية وعنونا بالشاكات وتو علاجات، وكان يسوء حاله، كل دكتور كان في علاج اخر
3: مهدئات،
4: وحاله تعبت الولد. يعني كان مفكر يسافر الخارج علم الله، وبعدها تحسن علمنا بالدكتور خليل وتواصلنا به وصرنا في نص رمضان.
0: المهم انه الان تمام
4: الحمد لله، اخذ جرعتين والجرعه الثالثه اخذ غرض نصفها وتحسن 100%.
0: إذن الحمد لله والشكر لله، شفى الله كل مريض. شكرا لك وعلى اتصالك. طبعا هذا ما بنقول شهادة على هي شهادة وشاهد على العصر.
3: نعم،
0: وشاهد على الحقيقة، لكنها مثل ما قلنا لكم فقره دائد بجوه كيف ما اشتيتوا، اسأل مجرب ولا اسأل طبيب، ودي لنا واحد متصل يدخل. نعم، معنا على الخط نشوف ما هي الحالة التي سار فيها إلى المركز وزار الباحث خليل وإيش الذي حصار.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
3: نعم، شوف أعقب بعد الاتصال حق الأخ شايف، هذا المشكلة اللي كان عنده مشكلة القلق والتوتر والضيق والخوف، تقلب المزاج يعني زي الحالة النفسية أصبح. السبب هذا من الجهاز الهضمي اللي احنا بنتكلم عن موضوع المعدة والقولون، وأيضا موضوع الارتخاء. يعني ناس كثير بيعانوا من هذا الحالة وبيروح يتعالج ومش قادر إنه يعالجها، بيعطيك علاج جرثومة مهدئات يعني كثير التشخيص، لكن الموضوع إنه خاص بالمعدة والجهاز والقولون.
0: نعم. إذن مستمعينا الكرام، هذه رسالة من ردع يقول لي يا أستاذي هل سمحت أعيد لنا الرقم، الرقم اتصل أو أرسل رسالتك على 7 على 37244416 أو على 37222274 والردع كلهم اقبلوا لا أنا وتو معاكم القيث القيفي.
3: نعم.
0: وشفاء من الله والعلاج من الدكتور. ألو.
4: ألو.
0: مرحبا.
4: مرحبا حياك الله.
0: حياك أكثر من أنت.
4: محمد علي أحمد عكاد.
0: محمد علي أحمد عكاد.
4: أيوة.
0: من أين؟ من يريم. أنت من يريم؟
4: أنا من حجة.
0: من حجة. ولقبك أيوة. ولقبك عكاد.
4: أيوة عكاد.
0: هيا قل لنا يا عم كم إيش الذي كان عندك؟ لا من كان أنت مرض أو قد سرت أو تشتيد تسأل الدكتور؟
4: لا والله جوزتي. كان عندها نزيف.
0: إيش من نزيف؟
4: في الرحم.
0: في الرحم أيوة.
4: أيوة وصار ورم وبعدين لحن يمكن حوالي سنة ونص وأنا أروح المستشفيات. هذا ولا استطاعوا قالوا بيسووا لها عملية استئصال الرحم.
0: نعم.
4: تمام.
0: نعم.
4: وسمعنا الرادي بالدكتور خليل. وأنا طبعا قلت أروح عند الدكتور خليل إن شاء الله الشفاء منه، ورحنا لا عنده. تمام. وكان النزيف واصل حتى الدواء حق النزيف وهذا اللي يعطوه من المستشفيات والمغذيات وهذا ما عاد يقطع النزيف، النزيف كان متواصل.
0: نعم.
4: تمام. رحنا لا عنده والله ما قصر، أعطينا أعشاب رحنا يعني جلس يعني أول يوم بعدين رجعنا له قلنا له ما يعني نزيف باقي رجعت لنا علاج
0: من أول. أيوة
4: علاج أعشاب ثانية. تمام. وقال هذا الأول أن تفكك الورم.
0: نعم.
4: هذا وهذا إن شاء الله يقطع النزيف. ما جلس أول يوم ثاني يوم لأن قطع النزيف واستمرنا على العلاج هذا يعني حوالي 15 يوم وكملت العلبة وجلسنا بعدها بعد 5 أيام هكذا وراجعنا يعني ما عاد فيه نزيف الحمد لله وباقي العلاج الأول باقي مستمرين عليه
0: يعني
4: ما كنت كمل العلاج يعني الحمد لله النزيف أنه انقطع ما عاد فيه نزيف الحمد لله.
0: نعم.
4: الله من فضل الرأس من فضل التقصير خليل
0: الحمد والشكر لله. إذن الله من على زوجتك بالشفاء.
4: الله يحفظكم ويحفظ دكتور خليل ويعزه إن شاء الله.
0: إذن أنت ممكن الزوجة كان عندها ورم في الرحم وقد سرتوا أكثر من مستشفى.
4: أكثر من مستشفى ما كان ولا مستشفى وعيادات وهذا ولا نفع.
0: أيوة. إذن إحنا ما نشيش نسمي مستشفيات، المهم أنه الآن زوجتك الحمد لله تنعم بالصاع يعني النزيف توقف.
4: توقف الحمد لله. بعد الورم إن شاء الله بعد ما خلص العلاج بنسوي إشعة مقطعية ونشوف العداد الورم اللي قد حال من فضل الله ثم من فضل الدكتور خليل.
0: الحمد لله.
3: الله شكرا لك.
4: الحمد لله. الله يحفظه إن شاء الله.
3: الحمد لله.
0: إذن الحمد لله على العافية. أنت جالس في حجة ولا في صنعاء؟
4: لا أنا في صنعاء والله ساكن في قاع القيضي.
0: يلا يلا الحمد لله على العافية وإن شاء الله بخير بإذن الله.
4: الله يحفظكم ويحفظ الدكتور خليل إن شاء الله.
0: يلا في أمان الله.
3: الله وإياكم.
4: يلا مع السلامة يا أبو.
0: مع السلامة. مع السلامة. طبعا تفاعلات الناس الذي ممكن يرسلوا ويقول لك طيب انت وكانه يا يحيى صالح انت والدكتور تقولوا كانه والطب الحديث ما لنا. لا لا لا ما قلت انا ما لكم دخلوا، لكن انا بين جيلكم اختصر المسافه بس
3: ونوع من انواع العلاج يعني
0: اختصر المسافه وهناك علاج والاساسي كان وكان الأساسي. الآن تطور، إحنا بحاجة في المركز إلى الأشعة، إحنا بحاجة في المركز إلى المختبر، إحنا بحاجة في المركز إلى الإيكو، إحنا بحاجة هذا كلها التقنية الاستحداثات في الطب. لكن عندما نوصل إلى المرحلة هذا الدكتور بيعين لك بيختار لك العشبة المناسبة وقلت لك العشبة العلاج وبدأت تشتغل عليها.
3: وأيضا اللي بيراسل الآن مشان موضوع البواسير تكلمنا سابقا موضوع البواسير بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ب 80% 90% انه خلال اقل من اسبوع ينتهي البواسير ايضا والتشققات.
0: ايوه
3: هذا اللي بيسال عن علاج البواسير.
0: نعم هذا مجربه ومئات الاف الحالات في هذا احنا طبعا معنا فاصل قصير عن سر الفاصل ونرجع لكم. لا تكون زيدوا في البسابيسو في البسبس والحوايج زياده.
3: نعم.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، للطب البديل.
0: إذن سامعين الكرام، عدنا إليكم. خلونا نأخذ هذا الاتصال ليكون شاهد على العصر وأسأل مجرب ونقول ألو. إذن سامعين الكرام، عناخذ اتصال ثاني الذي يشتي براسل يشتي الرقم 37-24-64-16 أو 37-22-24-74. عنوان المركز ومكانه في بيت بوس، جوار مجمع العرب. الدوام من 9 صباحا حتى 1 أو ما بعد 1 ظهرا، وبعدين من 4 عصرا وحتى 9 مساء. في معنا اتصال.
5: ألو.
0: أيوة، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
0: كيف حالكم؟ معي شيخ ياصلح من الإذاعة.
5: حياك الله.
0: الله يحييكم. من معانا؟
5: زهرة محمد حسين.
0: زهرة محمد حسين، من أين يا زهرة؟
5: من صنعاء، من هنا، من تقعبي محسن.
0: طيب تفضلوا، انتم زرتوا المركز ولا عتزوروه ولا ما كان عندك؟
5: ايوه الحمد لله، حياك يكون عنده تعالج والحمد لله بخير.
0: ايش كان عندك يا عمه زهره؟
5: كان عندي المعده والقيلون وانا اتعالج ما كان ينفع، كان يقربوا لي منظر واني اهرب، ما كان ارضيش المنظر
0: هذا. قبل كم انتم زرتوا المركز؟ متى زرتوا الدكتور خليل؟
5: قداني حق اخا 6 دي 27 من حنجي، وقلت حن خايف الحمد لله.
0: يعني ما عاد رجعتوش مرة ثانية؟
5: لا رجعوا قديك، ولا قديك أخت زوجي وكلها هي أسرع عالجيش، قداني مجرب ناني حياك
0: الحمد لله على عافيتك.
3: العرض اللي كان عندك يا أختي يا زهرة؟
5: العرض القيلون والمعدة كان يقرروا لي من ظهر واني ما
3: العرض
5: كان
3: أيوة أيوة قصد الوجع اللي كان عندك، يعني كيف
0: إيش كنتي تحسي في الليل؟ تستري تنامي؟ ما كنت تحسي ما هو الذي كنتي تحسي؟
5: ما كان أقول، وكان أمراض، وكان أقول ما كان تهضمش المعدة، وكان أصرح أخلي جهاري عندي كل ما أقول قداني وامت قداني وامت، وأصير أتعالج ما أنفع.
0: إنا لله. ألم أنتي بخير؟
5: والدكتور خير الله يديله العافية الحمد لله حياك والله، من بين القيل والمعدة يصير عنده يتعالج صد.
0: الحمد لله على عافيتك.
5: الحمد لله والله أنني بخير، وعادي كل مريض ابني كان بينها جرثومة صارت فحصت شربت من حقي وصارت فحصت ما عبش، واني في حوزات ما عبش الجرثومي.
0: وديتي لها علاج انتي؟ شربت من العلاج حقش ويلا وصبرت الأمور.
5: وداكل بنتي، المهم داكل أهل الباس كامل، وكان قدر يطرش دم بنتي وجعب، كان شربي من هذا حق الدكتور خير الأعشاب، وشربنا كلنا أهل الباس حرام، نحن تعافينا الله يعافو ويدلوا العافية.
0: بيض الله وجهك يا عمه زهرة، هي جمع يا زلط حق الثنتين الذي تعالج لا تشتهي هكذا، يعني بدي علاج حق واحد وتعالجي اربع.
5: والله انني عالج بنتي ومريت ابني كان بينهم جرثومة ومات المعده، كان قد بنتي تطرش دم، وكنا نشرب جمعه، وزوجي كان يشرب، كان ياكل لحمه ولا ياكل شيء، وكان يمرض، ودحين الحمد لله ياكل كل شيء عاد يمرض قدو بخير.
0: يا بارك الله فيك، الحمد لله على عافيه الشه.
5: والله الحمد لله يدلوا العافيه الدكتور خليل، بس والله من بينه جرثومه ولا بينه القين امان يجي سوا، ونحن من الدكاتره.
0: اذا في امان الله، ربنا يمن عليكم بالشفاء وعلى كل السامعين.
3: الحمد لله شكرا. هذه امراض المعده والقولون منتشره بشكل كبير، وتودي الناس الى امراض نفسيه وقلق. نعم. وتوتر ويعني نعم. وسوء هضم ما الى ذلك، حتى بالنسبه للشباب نفس الكلام.
0: ايوه شباب، لان قدر المعده حقهم
3: قارحه، النظام الغذائي وايضا نعم. القات والمشروبات الغازيه والاكلات المصنعه كلها،
0: كثره التدخين وما الى اخره
3: تاثر. نعم
0: طبعا، اللي بيطالب بالارقام هو 37-24-64-16 او 37-22-24-74. العنوان: صنعاء بيت بوس، جوار مجمع العرب للملابس الجاهزه. الحصوات والكلى والجهاز الكلوي والاحتراقات في البول وإلى آخره، البواسير. تعال إلى مركز الباحث خليل، نشيل الاتصال ونقول ألو.
6: ألو.
0: مرحبا. أيوة كيف حالك؟
6: الحمد لله بخير.
0: من معي؟
6: عبد الغني.
0: يا عبد الغني، معك يحيى صلح من الإذاعة. أنت عبد الغني من؟
6: عبد الغني ناجي حسين.
0: عبد الغني ناجي حسين، من أين يا عبد الغني؟
6: حيمة خالجية.
0: يا حي الله بأهل الحيمة. ها قل لي، أنت زرت الباحث خليل؟ ها؟ انتم زرتوا مركز الباحث خليل؟ ادعار اشتناك ولا من؟
6: انا تابع.
0: ما ايش ايش الذي كان عندك؟
6: الشيء بها البواسي.
0: كان عندها البواسي؟
6: ايه.
0: ايوه، واخذ علاج من المركز من عند الباحث خليل؟
6: ايوه الحمد لله.
0: اي حين هذا؟ اي حين جاء تعالج؟ قبل كم؟
6: قبل شهر.
0: قبل شهر. الان كيفه؟
6: الحمد لله.
0: وكم قدلهم متأذي من كم قدلها البواسير فيه؟ كم قدلها؟ كم
6: قدلها من تا طويلة ولا غلادي عشر سنين، بس له عملية والما يتحسن له من داوير يعني.
0: يمتنع من البسباس العلاج هذه دالها الدكتور خليل. تمام
6: تمام
0: الحمد لله.
3: الحمد لله شكرا.
0: سلم عليك. قد رقد ما رقد خلاص سار من نفسه. ما نفعل لك إذا بتسمعنا. سلام الله عليك، الله يشافيك.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: نشل اتصال ثاني. المهم أنه تواصلوا. أنا يحيى صلح أنصح القط بنفسك. فحوصاتك معك، عندك سكر، عندك دهون ثلاثية، عندك تفتاد رقود الليل، ما تصيرش تتنفس، تقترب كذا، تحس أن المعدة بتقترب معك، يعني بالشي في القولو، عندك البواسير، عندك قد عندك مؤشر للقدم السكري، القط بنفسك. إلى عند الباحث خلي من البداية سير القط بنفسك. ايضا كذاك بتعالج القدم السكري، قدم بيقولوا لك هي بكعوي بضفوي، لا تزيد الخسائر. القط بنفسك للباحث خليل. اينه؟ في بيت باوس. كم رقم التلفون؟ 37-246-416. نشل الاتصال، معانا اتصال نشله. الو.
7: ايوه
0: كيف حالك؟
7: الحمد لله.
0: معك يحيى صلح من الاذاعه، من معي؟ معك يحيى صلح من الاذاعه، من معانا؟ الله يحييك. من انت؟
7: انا عبد الله عمران.
0: عبد الله عمران؟
7: نعم.
0: من اين؟
7: من الحيمة.
0: حيابك يا اهل الحيمة. اليوم الليله، اليوم الحلقه بتزقع. هيا تفضل يا عبد الله عمران. انت زرت الدكتور خليل؟
7: لا زرت عند الدكتور خليل. نعم.
0: ايش كان عندك؟
7: كان عندي الضغط والجار، كان يعني الولد والبنت كان عندهم الرب والتحسسية.
0: طيب انت عندك الضغط، عندك الضغط من متى؟ من متى مؤشر الضغط الذي عندك؟ من متى؟ كم لك تتعالج؟
7: كيف؟
0: كم قد لك تتعالج للضغط؟ كنت تأخذ علاج؟ كنت تأخذ حبوب؟
7: التعصب يقطع بس.
0: يلا تحاكى، قل لنا أنت ما كان عندك، قلت لي الضغط.
7: أنا كان عندي الضغط والحمد لله يعني أتفنت الحمد لله من الدكتور خليل. تمام. والولد والبنت زلنا عندها دارنا علاج والحمد لله ما عاد تعبوش.
0: ما كان، ايش كان العرض الذي عندهم؟ كيف كان يتعبوا؟ ما هو تعبهم؟
7: كان عندهم رب تحسسي.
0: ايوه.
7: والحمد لله يعني يتعبوني من حين وعادهم صغار، كل اسبوع كل اسبوعين يشتوا ابله.
0: لا اله الا الله.
7: يشموا عطر، يشموا غباله، يتعبوا. والحمد لله عندنا وصلنا عند الدكتور خليل، ترانا علاج حتى الان تقريبا من رمضان الى الان ما عاد تعبوش.
0: الحمد لله والشكر لله.
7: الحمد لله. وكل واحد عمره يعني واحده 15 وهذا 17.
3: الحمد لله وشكرا لله. يعني الان ما عاد فيش، ما عاد فيش الكتمه والسعال وال
7: اللهم لك الحمد. اسلام يا دكتور اسلام، الله يرضى عليك.
3: حفظك الله ورعاك. طيب انت بالنسبه لك ايضا كان معك مشكله في النظر؟
7: انا كان عندي الضغط.
3: ايوه. والعيون؟
7: الحمد لله يعني الان يعني الحمد لله يعني شافيت يعني بنسبه تقريبا 70-80%.
0: والنظر، النظر كيف النظر عندك؟
7: والنظر يعني هو كان قد بدل الضغط يهرب عندي الضغط، النظر الحمد لله رجع النظر الحمد لله.
3: الحمد لله.
7: باقي حاجة بسيطة.
3: نعم.
7: كسر له عند الدكتور والتالي جرعة ثانية.
0: الحمد لله. الله يصح نظرك ويشافيك ويشافي العيال حقك ويشافي الجميع. شكرا لك.
7: آمين.
0: في أمان الله. طبعا سامعين الكرام، عن سر الفاصل ونرجع للدكتور ونرجع. لا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: عدنا
8: إليكم سامعنا الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مريض مثل ما بنبدأ حلقتنا، ما نشتي إلا الشفاء والعافية والصحة للجميع. طلوعنا في الهواء وكل يوم اثنين، طبعا أنا ما بنطلع الصباح ويفترضنا نطلع في برنامجي. طيب ليش يا صلح بتشي في المساء للمة؟ أقسم بالله أولا في البداية يعني في وهي أهم شيء أنها عبارة عن رسائل نصائح للإخوة والأخوات الذي بيسمعونا، من أجل نخفف عليهم تكاليف وأعباء العلاج واللبيج والسيرة هنا وهنا. لذلك أقدم نصحي أنا كمذيع وكشخص كان يشعر بعياء في الصدر من كثر، طبعا أنا شخص مدخن ما كنت أطلع في الهواء إلا وأنا أسعل، واللي دلني على الأخ والباحث والدكتور خليل هو العم حسين فارع من بني حشيش، لأني خرجت عنده الضيف أنا والأهل وكذا وبنتحاك أنا ويا وبينسعله، بيقول لي قال أنت بتسعل حتى عندما أسمعك في الهواء في الإذاعة اتعالج وكذا، قلت قد أخذت علاج وكذا يعني من هذا القبيل. قال لي طيب أنا معي لك شخص يدي لك جرعة أعشاب، قلت من في قام اتصل علي، اتصلت عليه وزرته وجاب لي العلاج. طبعا خلال يومين سارت تلك السعلة، حتى في الليل كنت أسعل بقوة بشدة أقلق البيت يعني، ولله الحمد والشكر الآن تقريبا سنتين إذا عدم شيء أو أقل تقريبا سنتين، الحمد لله والشكر لله. إذا معنا اتصلي عبد الله ممكن نتي. لذلك الذي بيسمعونا أنا لا أسوق لشيء، لكن أنا أسوق لكم أنتم أنه اتجهوا صوب بيت بوس إلى مركز الباحث خليل جوار مجمع العرب، أو اتصلوا به أو ارسلوا على هذه الأرقام الحال الذي عندكم، اعملوا الفحوصات اعملوا كذا وسيروا بإذن الله سبحانه وتعالى تلاقوا الشفاء. الأرقام اللي بيطلبوها الأرقام 3724-6416 أو 3724-2274. عنوان المركز بيت بوس جوار مجمع العرب، وإن شاء الله نتصل ونقول ألو. مرحبا بك.
9: حالك يا عم يحيى؟
8: الحمد لله. من معانا؟
9: معاك الحنظلي.
8: الحنظلي من أينه؟
9: من بني مطار.
8: كده قال الحنظلي الحنظل علاج للمعدة. الحنظل اي يفعل واحد لا واحد قد المعدة يفعل نص قلص وقدو ولا باب الله. المهم كيف صحتك؟
9: الحنظل قبي صراحة.
8: لأنه قب كيف حالك أنت؟
9: لا الحمد لله بارك الله في الرحمة الرحمن خليل.
8: في الدكتور خليل ما إيش كان عندك أنت زرته للمركز ما كان عندك؟
9: كان عندي هذا الجنية
3: الغرغرينة.
8: كان عندك سكر يا الغرغرينة؟
9: الغرغرينة.
8: كم كان قد لك؟ كم لك دعاني منها؟
9: قد لي سنة أو سنتين.
8: أيوة وصلت إلى مرحلة أنه قد مشتوى قطعها ولا إيش؟
9: سكروا ثلاثة صافي.
8: أيوة
9: وذي جلساني كان يشتري بتعو مني من نصفة، قلت حرم ربك على قبلك قد ابنك وبك واتبع علي من ابني رجلي رجلي ابني وابكم رجلي مبقوع لا بكعك.
8: وبعد
9: ما بكعها.
8: أيوة ما بكى عاش، لكن كيف سمعت بلا الدكتور خليل؟ سمعت أنا في الإذاعة ولا كيف؟
10: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت، لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم، بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
11: نيدو واحد بلس الجديد الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد أحلى طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
14: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
15: مين بيحب الرس؟
16: أنا أنا أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا أنا أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء.
1: بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
2: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
4: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
5: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لطفله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤية تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري لأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤية تستقبل أبنائكم بحب من مرحلة الكيجي وحتى الصف التاسع الأساسي بالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤية مفهوم آخر للتعليم. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
6: كل يوم في هوا
7: وانت ماشي كل يوم.
8: أيوة
7: لازم تاخدها كل يوم.
8: أي شيء؟
7: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
9: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
10: يا طعمة
7: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم النضاف.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
12: ألو.
13: هيا عتولدي أختي.
12: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
13: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
14: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
13: أي المستشفى؟
14: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال. وفوق هذا
13: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
12: يا سلام سلم.
14: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
13: بس عاد معي أمي مريضين.
14: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
12: خلاص جاي لنا.
14: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد وأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
13: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
14: الآن مثل الريح.
15: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
16: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
16: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
17: عدنا إليكم سامعينا الكرام من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل، وشاهد على الواقع الأمراض ذاتهم أنفسهم تجربتهم، والذي أثبتوا حقيقة المثل الشعبي اليمني القائل: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. لذلك بنسأل المجرب وهو بيدري بشهادته وتجربته على الهواء. وخلونا نشوف من في معنا عبد الإله، نشوف الاتصال هذا ونقول ألو.
8: ألو مرحبا.
17: مرحبا بك، كيف حالك؟
8: الله يسلم حالك.
17: يحيى صلح معك من الإذاعة، من معانا؟
8: آه.
17: من معانا؟
8: محمد عبد الله.
17: محمد عبد الله من؟
8: محمد عبد الله يبا عبد الله.
17: محمد عبد الله يبا عبد الله، من أين أنت يا محمد؟
8: أنا من الحديدة.
17: من الحديدة، مرحبا بأصحاب القلوب البيضاء.
8: يا مرحبتين بك، وأهلا وسهلا.
17: ربي شافيك ويعافيك. ها قل لي، هل زرت مركز الباحث خليل؟
8: اي نعم.
17: ايش كان عندك؟
8: ايوه حبيبي.
17: ايش كان عندك؟ ايش كنت عندك من مرض؟ ايش كنت تعاني؟
8: معايا القلب.
17: القلب، سلامة قلبك.
8: الله يسلمك ويبارك فيك ويحفظك.
17: ايش كان عندك في القلب؟ ما هو؟
8: كان معايا اذا مسمح.
17: شرايين ولا ايش؟
8: النغزة في القلب كذا.
17: ايوه.
8: وسويت علاجات من المستشفيات وذا، ما بعدين سمعت على الدكتورة خليل، اتجهت على الدكتور خليل.
17: كم قد لك تتعالج في المستشفيات؟
8: يمكن حوالي 8 شهور، 6 شهور، يعلم الله حوالي كذي.
10: طيب الأعراض اللي كان عندك، الأعراض اللي كانت بتجي لك، لو توضحها.
8: حياك الله يا دكتور، حياك الله.
10: حفظك الله ورعاك.
8: الله يحفظك.
10: الأعراض اللي كان عندك على أساس المستمعين يسمعوك، الأعراض اللي كان.
8: كان معايا نغزة وكان معايا كتمة.
10: تمام، يعني أثناء المشي إذا طلعت سلم ولا درج ولا كذا بتحس تعب؟
8: لا الحمد لله الآن، يعني الحمد لله في تحسن.
10: أقصد لك يعني قبل العلاج مثلا الأعراض عندما تنوم جي كتمة أو تطلع درج؟
8: أيوه كان عندي من أول.
10: أيوه والآن الحمد لله.
8: أيوه والآن الحمد لله يعني في تحسن.
17: يعني ده رقود طبيعي، التنفس ما عبش هذاك التعب القوي.
8: حياك الله الحاج حياء.
17: أيوه أنت بترقود طبيعي، دينام طبيعي.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
16: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
16: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
16: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
16: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
8: الحمد لله، اللهم لك الحمد.
17: وتطلع الدرج وتطلع السلام، تمشي أيضا ما تتعب؟
8: لا لا الحمد لله الحمد لله
10: الحمد لله. طبعا في المستشفيات يعني قالوا عندك تضيق في الشرايين صح؟
8: ايوه، وقالوا كانوا يسووا لي دعامه ما ادري ما هي.
10: كانوا يعملوا دعامه.
8: ايوه بعدين ما في اللي حق الدعامه، ومعي الا وجه الله يا ابني.
10: الحمد لله وشكرا. الان الحين بتطلع درج طبيعي، ما فيش كتمه ما فيش كذا.
8: الحمد لله الان
10: الحمد
8: ما بوش ولا حاجه الان، ما بالله شوية كذا
17: الحمد لله. طيب أنت
8: يعني حاجة خفيفة.
17: أنت جربت تعمل إيكو مرة ثانية يقولوا لك ما هي النتيجة ولا فعلت إيكو ولا شيء؟
8: لا دحين إن شاء الله بعد ما خلص العلاج بسوي إيكو
17: إن شاء الله.
10: الحمد لله إن شاء الله خير.
17: نسأل الله لك الشفاء الدائم.
8: الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، وربنا يعينكم.
17: وأنت الله يشافيك ويشافي كل مريض.
8: جزاك الله خير يا حاج يحيى.
17: في أمان الله. في أمان الله.
8: تصبروا بقى اخوات، او امر شيء لكم.
17: الله يرضى عليك، اهم شيء عافيتك. في
10: كمل العلاج وعمل ايكو جيت لعندي
8: ان شاء الله باذن الله.
10: باذن الله تعالى.
17: في امان
8: الله. الله يستر عليكم.
10: يا الله وياكم. طبعا موضوع القلب، انه اللي عنده انسداد في يعني تضيق في الشرايين او مشكله في القلب بشكل عام، يكون عنده ابسط مجهود بيتعب او يطلع سلم او درج او يمشي، او بعضهم بتجي له كتمه اثناء النوم، هذه بتكون من اعراض القلب. طبعا القلب ما مش زي المفاصل، ما تجيب له مهده او المعده. الأعراض اللي بتجي ضعف كفاءة القلب، عندما مثلا بتشوف أنه الأعراض اللي كان عندك راحت، اعتبار أن القلب عاد إلى طبيعته ونشاطه فضل الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله بأجيب الإيكو والأمور طيبة إن شاء الله.
17: لذلك أنا أنصح أيضا اللي قدوا متجهين على ما يسمى بفتح شرايين أو قواعد يركبوا أو مدري ما هو يسمى دعامات، أو توجه بأوراقك كذا لمركز الباحث خليل، وقابلوا الدكتور خليل، شوفوا كيف، خذوا الجرعة الأولى لمدة كذا، ومن بعدها بعد ما تخلصوها اعملوا ورجعوا للدكتور واعملوا الإيكو.
10: نعم،
17: وشوفوا النتيجة.
10: نعم، واللي عندك مثلا تضخم في عضلة القلب، يعني جميع أمراض القلب علاجها بفضل الله سبحانه وتعالى موجود. هذه بالنسبة لأمراض القلب.
17: نعم، إذا في معنا اتصال عبد الإله ناخذه أذكر بالأرقام 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. عنوان المركز مركز الباحث خليل، بيت بوس، جوار مجمع العرب للملابس. إذن سامعينا الكرام، باقي معنا اتصال ولا نختم نشيل الاتصال؟ ألو، مرحبا.
18: يا مرحبا، كيف أنت يا يحيى؟
17: الله يحفظك. ومن معنا؟
18: معك أحمد هادي مهدي جعره.
17: أحمد هادي مهدي جعره من العرة من همدان.
18: نعم.
17: يا حيابك يا عم أحمد، كيف صح؟
18: الله يحييك ويبكيك.
17: كيف صحتك؟ كيف صحتك؟
18: كيف تقتلوا ولا كيف تقتلوا خلعي؟
10: يا حيابك يا حيابك، الحمد لله. أنت كيف حالك؟
18: الحمد لله وشكر لله، ما شاء الله على شاء الله يبارك فيك.
10: حفظك الله ورعاك.
18: آمين يا الله.
10: قلنا إيش كان عندك؟
18: والله كان عندي الحصافة الكلى. الكلى سنتين الكلى يعني. والحمد لله سيبنا المستشفى ولا ما نزح شيء، جينا عند الدكتور خليل الحمد لله. صار في يوم وخرجنا الحصافة عم بيخرج زينا بيقول لا جب هكذا سعني هكذا.
17: ما شاء الله.
18: الحمد لله بخير الحمد لله، وبعد جرينا علاج للغدة. والقلب هذا مدينة.
17: من عند من عند خليل؟
18: من عند دكتور خليل. نعم، الكين الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك.
10: الحمد لله وشكرا.
17: أسأل الله لكم الشفاء. يعني أنت تمام الآن؟
18: اليوم مالك ما شاء الله، كنا ما أقول لك.
17: الحمد لله. وعادك تستخدم العلاج صح؟
18: عادنا بنستعمل باقي العلاج، قلنا يكمل
17: يكمل. وبعدين معك زيارة أخيرة تجي لأجل يدولك جرعة يغسل الجهاز الكلوي سواء
18: إن شاء الله.
10: الحمد لله. طيب يا أخي أحمد، في المستشفيات كم لك بتعالج؟
18: وانا قد تعالج لو ما شبعت ما صح شيء، كل ما مش منهم شيء تقعد حكا لكنك حبوب وبلا ودجاك قد كان بطني عاد بسجع.
10: نعم، أيضا أنا أذكرك أنه الحصاقة كانت في يعني في باب الكلاء قديف على الحالب يعني.
18: نعم نعم اللي.
10: والحمد لله وشكرا. طيب الثانية اللي عندها الغدة كيف حالها؟
18: والله ما قال لي ما شاء الله بتتحسن.
10: والقولون؟
18: والقولون ما حبش هذا الوجع من من من من حلقي منزل منزل ما حبش كدو صاحي بخير الحمد لله.
10: الحمد لله وشكر لله.
18: طيب الله الله يدي لك العافية، والله ما ما نقول فيك إلا الخير.
10: الله يحفظك الله يحفظك. إيش توجه من رسالة اللي بيعانوا من أمراض الكلى وناس كثير بيع؟
18: لا أوجه لهم إنهم يزيلوا طريقة دكتور خليل، ولا يعني ما شاء الله العلاج أحسن مش موجودة الجمهوري كامل فتنا بكل.
10: الله يمن عليك بالعافية.
17: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك وشافي كل مريض، وأن يلتقي بك وقدك بخير مدعافي في أمان الله.
18: بخير الحمد لله في أمان الله.
17: مع السلامة. الله من أهلك.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
17: الله طبعا معك. عندما نسمع باقي معنا اتصال، عندما نسمع هذه شهادة على العصر، هذا مجرب بيحاكي وبنقول من أنت ودي اسمه ومن أين للمه لأجل المستمعين عندما يسمعوا. لذلك أنا أقدم النصح بعد كل الشهادة هذه توجهوا إلى مركز الباحث. نعم. خليل صنعاء بيت بوس، جوار مجمع العرب.
10: طبعا تعتبر زي يعني أمراض مستعصية. الآن مثلا بيجي لك حالة قد عندها الآن زي هذا قد الحصوة في الحالب.
17: نعم،
10: اصبح تضخم في حتى في الكلى.
17: نعم، نشيل الاتصال نقول الو.
19: ايوه
17: ايوه، ما كيف حالك؟
19: الحمد لله كيف الحال.
17: الله يسلمك. معك يحيى صلح من الاذاعه، من معنا؟
19: ايش
17: يحيى صلح معك من الاذاعه، من معنا؟
19: معك امين الرحبي.
17: امين الرحبي، من اين يا امين؟
19: من شعوب.
17: من شعوب، حيابك يا امين. امين، انتم زرتوا مركز الباحث خليل او التقيت بالدكتور خليل؟
19: ايوه زرنا المركز.
17: ايش كان عندك يا امين؟
19: كانت الوالدة كان عندها ألم في الركبتين.
17: ألم في الركبتين.
19: أيوه.
17: كم لها تاعبة من الألم هذا؟
19: قبلها يمكن أكثر من سنتين.
17: من سنتين بتستخدم كانت أدوية وكذا؟
19: استخدمت مرة واحد وما نفع.
17: طيب متى زرتوا الباحث خليل؟
19: تقريبا قبل شهرين.
17: قبل شهرين. كيف الوالدة ذا حين؟
19: الحمد لله تمام، حتى العلم خفي يعني
17: حفظ كبير. زرتوا الدكتور مرة واحدة بس؟
19: مرة واحدة فقط.
17: يعني تكملت الجرعة الذي معها؟
19: أيوة كملت.
17: ما عد زرته مرة ثانية؟
19: ما رجعنا للجرعة الإضافية كانت تخفف من الجرعة الأولى. الحمد لله.
10: الحمد لله وشكرا. طبعا عملت لك كشافات من سابق عندها احتكاك في المفاصل في الركب.
19: أيوة كان عندها يعني خشونة متقدمة.
10: أيوة يعني عندها احتكاك.
19: أيوة.
10: طيب يعني وكم جت تعالج في المستشفيات؟
19: أيش؟
10: في المستشفيات يعني كم جت تعالج يعني هل شهرين ثلاثة سنة كم؟
19: لا جزنا فترة طوال السنتين هذه وإحنا بنعالجها لكن ما نفع.
10: ما بش فائدة.
17: يعني إذن الحمد لله على العافية.
10: الحمد لله وشكرا. طيب عن إيش توجه من رسالة اللي بيعانوا من احتكاك الركب؟
19: بحكم أنا يعني أنصحهم إنهم يتوجهوا للمركز هذا لأنه فيه نفع كبير أمانة من الحركية الكيميائية.
10: الحمد لله وشكرا.
17: إذن الحمد لله الذي عنده ألم في المفاصل زي ما قال المتصل الأخير الذي اتصلوا عليه من تجربة والدته. الذي عنده ألم في المفاصل قدو شيبك قدو كبير قدو صغير ولا كيف ما كانت يزور مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. طبعا للتواصل على المركز على 37-24-64-16 أو 37-22-22-74. عنوان المركز مقر المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب.
10: نعم واللي بيزورنا إن شاء الله يعني اللي حاب يزورنا يجيب معه إذا معك الشافات مع فحوصات الأوليات كامل اللي معه اللي توضح
17: حالة نشوف إيش معنا ما قد فعل في المستشفى.
10: نعم واللي عنده مثلا مشاكل في الكلى يعمل كشافة قبل ما يجي يزورنا سواء عنده حصوات أو عنده مشاكل في البروستات.
17: نعم باقي تسأل ولا
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
16: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
16: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
17: إذن سامعين الكرام مالك يا دكتور؟
10: صلي على النبي.
17: رقيت انت انا شفت لك فيديو وانت مدري في اي غابه بتدور.
10: نعم. هو بدايه الموسم يعني الايام الامطار بتنقل من محافظه تعز اب جميع المحافظات.
17: طيب
10: على اساس نجمع عشب
17: عندما تجمع العشبه هذا انت بتجمع وتستخدم
20: الساعه الان الثانيه في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
21: الخضروات أنواع،
22: الفواكه أنواع،
21: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات
22: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
21: منتجات LG
22: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
21: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
22: مكانس،
21: كاويات،
22: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
21: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
22: البيت الحديث مجموعة شماخ.
23: راديو دلتا.
24: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
25: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
26: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-1142 أو 779-111-1142.

0: وتطهيرها من الترسبات،
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
0: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
0: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
1: التهاب وتليف الكبد،
0: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
0: علاج البواسير،
1: علاج البهاق والبرص.
0: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
0: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، للطب البديل.
2: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
3: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001-0770 أو 777-921-435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: اشتري تلفون بكاميرا قوية، أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
2: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
0: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون، أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
4: ألو،
5: هيا عطوا ولدي أختي.
4: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
5: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
6: هيا جهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
5: أي المستشفى؟
6: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
5: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
4: يا سلام سلم.
6: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
5: بس عاد معي أمي مريضين.
6: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
4: خلاص جاي لنا.
6: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
5: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
6: الآن مثل الريح.
7: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 773-7788.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كده انا جاوعه.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده انا جاوعه.
1: مشاوي رهيبه، نكهه تركيه عجيبه،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
4: خلي أبنائك تعيش مرحلة التعليم المتميزة في بيئة تعليمية تنفرد بالجودة والكفاءة التعليمية. مدارس وروضة رؤيتي تدعوكم بحب لتسجيل أبنائكم في العام الدراسي الجديد من كيجي وحتى الصف التاسع. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459.
5: قوة النجدة لكم وليست عليكم. 197 رقم الشكاوى لتجاوزات منتسبي قوات النجدة. مع تحيات قوات النجدة.
6: راديو دلتا.
7: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
3: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتري تليفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحل بطش عملي أبدا.
2: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
4: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون، أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700 10770.

0: ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتك.
1: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
0: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
1: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأمة التخصصي صنعاء حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأمة التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: Radio Delta.

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7 30 20 24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: كل يوم في هواك وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الادامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 7 7 5 8 4 8 4 60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: ما هي كل هذه الرسائل؟
6: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
5: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
6: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
5: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
6: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
5: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01 685 185.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
9: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

هلا نكت عليا يا حسن لا باس بصور ما مو من لو يتمحى.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
13: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
14: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.

0: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء.
1: بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
2: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
3: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
4: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
5: لكل من يحب أن يتفرد بتجربة مميزة لأطفاله في بيئة تعليمية متفردة، مدارس وروضة رؤيتي تصنع قادة المستقبل بنهج تعليمي مختلف يعتمد على المنهج المنتسوري ولأول مرة في اليمن وبأنشطة تعليمية مستدامة. مدارس وروضة رؤيتي تستقبل أبنائكم بحب من الكيجي وحتى الصف التاسع وبالقسم العربي والإنجليزي. مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. صنعاء، نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف البحرين الشامل. للاستفسار والتواصل 777-368-459. مدارس وروضة رؤيتي.
6: ألو،
7: هيا عطوا ولدي أختي.
6: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
7: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
8: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
7: أي المستشفى؟
8: مستشفى الأم التخصصي. هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
7: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
6: يا سلام سلم.
8: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
7: بس عاد معي أمي مريضين.
8: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
6: خلاص جاي لنا.
8: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
7: هيا جاي لنا في ساعة اكتبي
8: الآن مثل الريح.
9: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-788.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: راديو دلتا للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
5: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
6: في قائمة
7: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
7: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
5: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوه وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
9: Just found it.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: كيف وضع الأم يا دكتورة؟
1: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
0: في أيش متخصصين بالضبط؟
1: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
0: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
1: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
0: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
1: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
0: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
1: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
0: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
2: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
3: You just found it. تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: اشتري تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء.
6: بالنسبة لعملي اشتري تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
7: أما أنا فاشتري تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
8: وأنا اشتري تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
9: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون، أقوى الهواتف الذكية في اليمن.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم،
6: أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
7: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقية.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: ألو،
2: هيا عطوا ولدي أختي.
1: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولى.
2: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
3: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
2: أي المستشفى؟
3: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال وفوق هذا
2: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادر متخصصة من النساء فقط.
1: يا سلام سلم.
3: ثانيا فيها أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
2: بس عاد معي أمي مريضين.
3: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
1: خلاص جاي لنا.
3: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
2: هيا جاي لنا في ساعة قطبي
3: الآن مثل الريح.
4: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل، صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: أحياناً نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
9: شمنا عشان تتأكدي.
10: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: اشي تلفون بكاميرا قوية أصور بكل شيء. بالنسبة لعملي اشتي تلفون بذاكرة ورام كبير يتحمل الملفات الكبيرة وما يحلبطش عملي أبدا.
6: أما أنا فشي تلفون قوي يتحمل الصدمات ويشتغل شريحتين بنفس الوقت وبطارية ما تكمل بسرعة.
7: وأنا اشتي تلفون قوي وسعره يكون رخيص.
8: كل اللي تشتوه من أقوى الهواتف الذكية بأرخص أسعار وأكبر جودة من تراك فون. تراك فون أقوى الهواتف الذكية في اليمن.
9: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
12: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
13: عدنا إليكم سامعنا الكرام من برنامج الطب البديل مع الباحث خليل، وشاهد على الواقع الأمراض ذاتهم أنفسهم تجربتهم، والذي أثبتوا حقيقة المثل الشعبي اليمني القائل: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. لذلك بنسأل المجرب وهو بيدري بشهادته وتجربته على الهواء. وخلونا نشوف من في معنا عبد الإله، نشوف الاتصال هذا ونقول ألو.
14: ألو، مرحبا.
13: مرحبا بك، كيف حالك؟
14: الله يسلم حالك.
13: يحيى صلح معك من الإذاعة، من معنا؟ من معنا؟
14: محمد عبد الله.
13: محمد عبد الله من؟
14: محمد عبد الله يبا عبد الله.
13: محمد عبد الله يبا عبد الله، من أين أنت يا محمد؟
14: أنا من الحديدة.
13: من الحديدة، مرحبا بأصحاب القلوب البيضاء.
14: يا مرحبتين بك، وأهلا وسهلا.
13: ربي شافيك ويعافيك. قل لي، هل زرت مركز الباحث خليل؟
14: اي نعم.
13: ايش كان عندك؟
14: ايوه حبيبي.
13: ايش كان عندك؟ ايش كنت عندك من مرض؟ ايش كنت تعاني؟
14: معايا القلب.
13: القلب، سلامة قلبك.
14: الله يسلمك ويبارك فيك ويحفظك.
13: ايش كان عندك في القلب؟ ما هو؟
14: كان معايا اذا مسمح.
13: شرايين ولا ايش؟
14: النغزة في القلب كذا.
13: ايوه.
14: وسويت علاجات من المستشفيات وذا، ما بعدين سمعت على الدكتورة خليل، اتجهت على الدكتور خليل.
13: كم قد لك تتعالج في المستشفيات؟
14: يمكن حوالي 8 شهور 6 شهور، يعلم الله حوالي كذي.
15: طيب الأعراض اللي كان عندك، الأعراض اللي كانت بتجي لك، لو توضحها.
14: حياك الله يا دكتور، حياك الله.
15: حفظك الله ورعاك.
14: الله يحفظك.
15: الأعراض اللي كان عندك على أساس المستمعين يسمعوك، الأعراض اللي كان
14: كان معايا نغزة وكان معايا كتمة.
15: تمام، يعني أثناء المشي إذا طلعت سلم ولا درج ولا كذا بتحس تعب؟
14: لا الحمد لله الآن، يعني الحمد لله في تحسن.
15: أقصد لك يعني قبل العلاج مثلا الأعراض عندما تنوم جي كتمة أو تطلع درج؟
14: أيوه كان عندي من أول.
15: أيوه أيوه، والآن الحمد لله.
14: ايوه والان الحمد لله يعني في تحسن.
13: يعني درق الطبيعي التنفس ما عبش هذاك التعب القوي.
14: حياك الله الحاج يحيى.
13: ايوه انت بدرق طبيعي دينام طبيعي.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
12: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
12: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
14: الحمد لله، اللهم لك الحمد.
13: وتطلع الدرج وتطلع السلام، تمشي أيضا ما تتعب؟
14: لا الحمد لله الحمد لله
15: الحمد لله. طبعا في المستشفيات يعني قالوا عندك تضيق في الشرايين صح؟
14: ايوه، وقالوا كانوا يسووا لي دعامه ما ادري ما هي.
15: كانوا يعملوا لك دعامه؟
14: ايوه، بعدين ما مفعل حق الدعامه وما عيل له وجه الله يبني.
15: الحمد لله وشكرا. الان الحين بتطلع درج طبيعي، ما فيش كتمه ما فيش كذا؟
14: الحمد لله الان
15: الحمد
14: لله، ما بوش ولا حاجه الان، ما بالله شوية كذا
13: الحمد لله. طيب انت
14: يعني حاجة خفيفة.
13: انت جربت تعمل ايكو مرة ثانية يقولوا لك ما هي النتيجة، ولا فعلت ايكو ولا شيء؟
14: لا دحين ان شاء الله بعد ما خلص العلاج بسوي ايكو
13: ان شاء الله.
15: الحمد لله ان شاء الله خير.
13: نسأل الله لك الشفاء الدائم.
14: الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، وربنا يعينكم،
13: وانت الله يشافيك ويشافي كل مريض.
14: جزاك الله خير يا حاج يحيى.
13: في امان الله. في امان الله.
14: تصبروا بعض أخوات، أوامر شيء لكم.
13: الله يرضى عليك، أهم شيء عافيتك. في
15: كمل العلاج وعمل إيكو وجيت لعندي
14: إن شاء الله بإذن الله.
15: بإذن الله تعالى.
13: في أمان
14: الله. الله يستر عليكم.
15: يا الله وإياكم. طبعا موضوع القلب، إنه اللي عنده انسداد في يعني تضيق في الشرايين أو مشكلة في القلب بشكل عام، يكون عنده أبسط مجهود بيتعب أو يطلع سلم أو درج أو يمشي، أو بعضهم بيجي له كتمة أثناء النوم، هذه بتكون من أعراض القلب. طبعا القلب ما مش زي المفاصل، ما تجيب له مهدة أو المعدة. الأعراض اللي بتجي ضعف كفاءة القلب، عندما مثلا بتشوف أنه الأعراض اللي كان عندك راحت، اعتبار أن القلب عاد إلى طبيعته ونشاطه فضل الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله بجيب الإيكو والأمور طيبة إن شاء الله.
13: لذلك أنا أنصح أيضا اللي قدوا متجهين على ما يسمى بفتح شرايين أو قواعد يركبوا أو مدري ما هو يسموه دعامات، أو توجه بأوراقك كذا لا مركز البحث خليل، وقابلوا الدكتور خليل، شوفوا كيف، خذوا الجرعة الأولى لمدة كذا، ومن بعدها بعد ما تخلصوها اعملوا ورجعوا للدكتور واعملوا الإيكو.
15: نعم،
13: وشوفوا النتيجة.
15: نعم، واللي عندك مثلا تضخم في عضلة القلب، يعني جميع أمراض القلب علاجها بفضل الله سبحانه وتعالى موجود. هذه بالنسبة لأمراض القلب.
13: نعم، إذا في معنا اتصال عبد الإله ناخذه. أذكر بالأرقام 37-246-416 أو 37-22-22-74. عنوان المركز: مركز الباحث خليل، بيت بوس، جوار مجمع العرب للملابس. إذن سامعينا الكرام، باقي معنا اتصال ولا نختم نشل الاتصال؟ ألو، مرحبا.
16: يا مرحبا، كيف أنت يا يحيى؟
13: الله يحفظك. ومن معنا؟
16: معك أحمد هادي مهدي جعره.
13: أحمد هادي مهدي جعره من العرة من همدان.
16: نعم
13: يا حيابك يا عم أحمد. كيف صحتك؟
16: الله يحييك ويبكيك.
13: كيف صحتك؟ كيف صحتك؟
16: كيف الدكتور يا خلعي؟
15: يا حيابك الحمد لله، وأنت كيف حالك؟
16: الحمد لله وشكر الله، ما شاء الله على شاء الله يبارك فيك.
15: حفظك الله ورعاك.
16: آمين يا الله.
15: قلنا إيش كان عندك؟
16: والله كان عندي الحصافة الكلى. فالكلى سنتين الكلى يعني. والحمد لله سبنا المستشفى، لا بانزح شي، جينا صراحنا عند الدكتور خليل الحمد لله. صار في يوم وخرج لنا الحصاد، يحب يخرج زينا بيقول لنا جب هكذا سعال نيسة هكذا.
13: ما شاء الله
16: الحمد لله بخير الحمد لله. وبعد جرينا علاج للغتة والقلقون هذا مدينة.
13: من عند خليل؟
16: من عند دكتور خليل. نعم الحمد لله، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك.
15: الحمد لله وشكرا.
13: أسأل الله لكم الشفاء. يعني أنت تمام الآن؟
16: اليوم ما لك ما شاء الله، قلنا ما أقول لك
13: الحمد لله. وعادك تستخدم العلاج صح؟
16: هذا أنا بنستعمل باقي العلاج قلنا يكمل.
13: يكمل وبعدين معك زيارة أخيرة تجي لأجل اللي تولك جرعة يغسل الجهاز الكلوي سواء.
16: إن شاء الله.
15: الحمد لله. طيب يا أخي أحمد في المستشفيات كم لك بتعالج؟
16: وانا قد تعالج لو ما شبعت ما صحشي كل ما مش منهم شيء تقعد حكى لك انك حبوب وبلا ودجاك قد كان بطني عاد بسجع.
15: نعم ايضا انا اذكرك انه الحصى قد كانت في يعني في باب الكلى قد في على الحالب يعني.
16: نعم نعم اللي.
15: والحمد لله وشكرا. طيب الثانية اللي عندها الغدة كيف حاله؟
16: والله ما قد ما شاء الله بتتحسن.
15: والقولون؟
16: والقولون ما حبش هذا الوجع من حلقي منزل ما حطش كدو صاحب خير. الحمد لله
15: الحمد لله وشكر لله.
16: طيب الله يدي لك الحافي والله ما نقول فيك الا الخير.
15: الله يحفظك الله يحفظك. ايش توجه من رساله اللي بيعانوا من امراض الكلى وناس كثير
16: لا اوجه لهم انهم يزيلوا طريقه الدكتور خليل ولا يعني ما شاء الله العلاج احسن مش موجوده الجمهوري كامل فتينا بكل
15: الله يمن عليك بالعافيه.
13: اسال الله سبحانه وتعالى ان يشافيك ويشافي كل مريض وأن التقي بك وقدك بخير مدعافي في أمان الله.
16: بخير الحمد لله في أمان الله.
13: مع السلامة.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
12: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
13: الله طبعا عندما نسمع باقي معنا اتصال عندما نسمع هذه شهادة على العصر هذا مجرب بيحاكي وبنقول من أنت ودي اسمه ومن أين للمة لأجل المستمعين عندما يسمعوا. لذلك أنا أقدم النصح بعد كل الشهادة هذه توجهوا إلى مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب.
15: طبعا تعتبر زي يعني أمراض مستعصية. الآن مثلا بيجي لك حالة قد عندها الآن زي هذا قد الحصوة في الحالب.
13: نعم
15: اصبح تضخم في حتى في الكلى.
13: نعم نشيل الاتصال نقول الو.
17: ايوه
13: مع كيف حالك؟
17: الحمد لله كيف الحال.
13: الله يسلمك. معك يحيى صلح من الاذاعه من معنا.
17: ايش
13: يحيى صلح معك من الاذاعه من معنا؟
17: معك امين الرحبي.
13: امين الرحبي من اين يا امين؟
17: من شعوب.
13: من شعوب. حياك يا امين. امين انتم زرتوا مركز الباحث خليل او التقيت بالدكتور خليل؟
17: ايوه زرنا المركز.
13: ايش كان عندك يا امين؟
17: كانت الوالدة كان عندها ألم في الركبتين.
13: ألم في الركبتين.
17: أيوه.
13: كم لها تاعبة من الألم هذا؟
17: قبلها يمكن أكثر من سنتين.
13: من سنتين بتستخدم كانت أدوية وكذا؟
17: استخدمت مرة واحد وما نفع.
13: طيب ومتى زرتوا الباحث خليل؟
17: تقريبا قبل شهرين.
13: قبل شهرين. كيف الوالدة ذا حين؟
17: الحمد لله تمام. حصل على مخافي يعني
13: حصل كبير. زرتوا الدكتور مرة واحدة بس؟
17: مرة واحدة فقط.
13: يعني تكملت الجرعة الذي معها؟
17: أيوة كملت.
13: ما عاد زرته مرة ثانية؟
17: ما رجعنا للجرعة الإضافية فكانت خفت من الجرعة الأولى. الحمد لله.
15: الحمد لله وشكرا. طبعا عملت لك كشافات من سابق عندها احتكاك في المفاصل في الركب؟
17: أيوة كان عندها يعني خشونة متقدمة.
15: أيوة يعني عندها احتكاك.
17: أيوة.
15: طيب يعني وكم جت تعالج في المستشفيات؟
17: أيش؟
15: في المستشفيات يعني كم جزء تعالج يعني هل شهرين ثلاثة سنة كم؟
17: لا جزنا فترة طوال السنتين هذا وإحنا بنعالجها لكن ما نفع.
15: ما بش فائدة.
13: يعني إذن الحمد لله على العافية.
15: الحمد لله وشكرا. طيب عن أيش توجه من رسالة اللي بيعانوا من احتكاك الركب؟
17: بحكم أنا يعني أنصحهم إنهم يتوجهوا للمركز هذا لأنه فيه نفع كبير أمانة من الأدوية الكيميائية.
15: الحمد لله وشكرا.
13: إذن الحمد لله الذي عنده ألم في المفاصل زي ما قال. المتصل الأخير الذي اتصلوا عليه من تجربة والدته الذي عنده ألم في المفاصل قدو شيبك قدو كبير قدو صغير ولا كيف ما كانت يزور مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. طبعا للتواصل على المركز على 37-24-64-16 أو 37-22-24-74. عنوان المركز مقر المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب.
15: نعم واللي بيزورنا ان شاء الله يعني اللي حاب يزورنا يجيب معه اذا معك الشافات مع فحوصات الاوليات كامل اللي معه اللي توضح
13: حالته نشوف ايش معنى ما قد فعل في المستشفى.
15: نعم واللي عنده مثلا مشاكل في الكلى يعمل كشافه قبل ما يجي يزورنا سواء عنده حصوات او عنده مشاكل في البروستات.
13: نعم باقي تسال ولا
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
13: إذن سامعين الكرام، مالك يا دكتور؟
15: صلي على النبي.
13: رقيت انت، انا شفت لك فيديو وانت مدري في اي غابه بتدور. نعم.
15: هو بدايه الموسم يعني الايام الامطار بتنقل من محافظه تعز اب جميع المحافظات.
13: طيب عندما
15: على اساس نجمع عشاب،
13: عندما تجمع العشبه هذا انت بتجمعها وتستخدمها هكذا يعني؟
15: لا لا لا
13: لا لا لا
15: لا، احنا بنخرج فريق يعني باكثر يعني من 200 عامل، هذا اللي بينتشر ايام الموسم
13: والعاملين هذا قد دربتهم.
15: نعم نعم.
13: ايش ياخذ من العشبه؟ هل الزهره؟ هل الورقه؟ هل الساق؟ هل
15: نعم سنوات يعني في بعض الاعشاب نستخدم
13: الزهور، العرق،
15: بعضها الجذور، بعضها العشبه كامل، بس احنا بنتنقل بالمحافظات على اساس انه نجمع الاعشاب وقت معين، بعدين النقل يتم في الليل، بعدين التجفيف وما الى ذلك. هذا ضروري انه خلال 3 أشهر ايام الموسم.
18: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
19: الخضروات أنواع،
20: الفواكه أنواع،
19: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
20: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
19: منتجات LG
20: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
19: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
20: مكانس،
19: كاويات،
20: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
19: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
20: البيت الحديث مجموعة شماخ.
21: راديو دلتا. كيف وضع الأم يا دكتورة؟
22: لا تقلق أبداً طالما أنت في مستشفى الأم التخصصي.
21: في أيش متخصصين بالضبط؟
22: في مستشفى الأم التخصصي جميع التخصصات في طب وجراحة النساء والأطفال، بالإضافة إلى استئصال الزائدة الدودية واستئصال المرارة بالمنظار واستئصال أورام الثدي.
21: لو اضطرينا لعملية جراحية؟
22: طبعاً عمليات جراحية وجراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، ويوجد قسم العلاج الطبيعي ومعالجة السمنة وتخفيف الوزن.
21: وكيف كادر مستشفى الأم التخصصي؟
22: كل كوادر متخصصة من النساء فقط ومتميزة في جراحة البواسير والنواسير والفتاك.
21: وإذا لا قدر الله واحتاج الطفل للحضانة؟
22: تقدر تطمن، أول وأوسع حضانة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
21: شكرا جزيلا، أنا الآن مطمئن جدا.
23: مستشفى الأم التخصصي صنعاء، حي الصافية، تليفون 240-407 أو 77-300-77-88. مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل.
24: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
8: Radio Delta. The best.
9: مالحل

0: ABC Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد ضيق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: Just found it. Radio Delta.

0: الساعة الآن الحادية عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: ألو،
10: هيا عطوا ولدي أختي.
9: أنا جاهزة بس مشي الساعة الولادة الأولة.
10: لا ولادة ساعة الناس ولا لقينا حضانة للطفل.
11: هيا تجهزي وأنا شاجي أشلش أحسن مستشفى حيث ما ولدتنا.
10: أي المستشفى؟
11: مستشفى الأم التخصصي، هذا ما بيش مثله في الولادة، وطب جراحة النساء والأطفال، وفوق هذا
10: تأخذي راحتش تماما. أولا كل كوادرة متخصصة من النساء فقط.
9: يا سلام سلم.
11: ثانيا فيه أول وأوسع حاضنة في الجمهورية ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي.
10: بس عاد معي أمي ومريضين.
11: نشلهم معانا، المستشفى فيه كل التخصصات.
9: خلاص جاي لنا.
11: هذا غير العملية الجراحية، جراحة الأطفال والتشوهات الخلقية عند المواليد بأحدث الأجهزة، وحتى جراحة البواسير والنواسير والفتاق.
10: هيا جاي لنا في ساعة كتبي
11: الآن مثل الريح.
12: مستشفى الأم التخصصي، الرعاية الكاملة للأم والطفل. صنعاء حي الصافية. تليفون 240-407 أو 773-7788. This is
13: Radio Delta. You just found it. Radio Delta.
14: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
15: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
16: The big

الصحافة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا، الحدث الفني الدائم. راديو دلتا.

راديو دلتا، الحدث الفني الدائم. راديو دلتا.